واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير شياطه يحب السلسه وما عنده وين يزيد. اه والزعاف